0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah hikmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca salawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis selamatan Rasika, episode 1324, disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kedua Ibu Rusmina binti Sunarso, adik dari Bapak Amir Sarifuddin Benar Jamaah Al-Hikmah Kota Salatiga. Tahlil hari kelima Ibu Sriyah binti Masirot, ibu dari Cadewo, eks penyiar Radio Rasika Pekalongan atau Radio Amarta Sakti Pekalongan. Bapak Dudi Hasanuddin bin Haji M. Sarifuddin, Perum Kutilang Sari 1 Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Peringatan 40 hari wafatnya Ibu Ayu Cahaya Tiara Karunia Putri binti Azwar Wanci Iwan. Peringatan 2 tahun wafatnya Kyai Haji Maswidi bin Slamet, Imam Khususiyah dan Sesepuh Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Haja Ratna Mufida, Ibu Devia Tri Anggraini dan Mbak Afifah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa subi ajma'in Syai'un lillahi lana walahumul fatiha.
2: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
1: Sumaila ruhi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarubiyyin wa ruhaniyyin wasiddiqin wa syuhada'i wasolihin wa ali kullin wa ashabi kullin minhum wa ila abina sayyidina adama wa ummina sayyidatina hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Sumaila ruhi sadatina wa mawalina wa immatina dzil qadri ali wal fahri jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi baqiyati sahabati wal karobati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وليا ومسلمين ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها سيء لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم القدرية والنقصبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا سيد عبد القاسم جنيدي البهدادي وسيد سيد سري السقطي وسيد سيد معروف القراهي وسيد سيد حبيب أجمي وسيد سيد حسن بصري وسيد سيد إمام جعفر صديق وسيد سيد يوسف الهمداني وسيد سيد أبي يزيد البستومي وسيد سيد محمد بهاء الدين النقصبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآهدين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح شائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله شيء لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر الشانية سيدنا سيد محمد عثمان الإساكي ومسايخه ومسايخهم وأهل سلسلاته وبيته ومريده ومد

0: ومريديه ومتبئه ومحبيه ومقتقديه وأصولهم وفروئهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومسيحنا ومسيحكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أسأنا إلينا وأسأ علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قوف إلى قوف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى

الكتاب ما شاء وشع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

كيف شئت إنك على ما تشاء قادر. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر. الله

سعاد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك

كبدر تجا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين واسمنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله.

0: سيدنا محمد رسول الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
0: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
0: خصوصا إلى أرواح من ذكرت أسماؤهم ومشايخهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغثناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أهل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع الطرق العالية والربانية، خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ أحمد القادر الجيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريديه ومتبعيه ومحبيه ومعتقديه أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأسباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وخصوصا إلى روح من استمعنا هاهنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله، وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم ووصولهم وفروعهم اجعل واصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فسنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسنة أولئك رفيق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كاننا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة فهو عند شدة القبر حسبنا الله عند ضغطة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله